وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك

0: الله صلى الله عليه وسلم: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كوريفي إكاكو إيناغ إكوريا يخيانة ترنواها هندقا تمن رسكالانجي بابريا دميهم تمن بابريا فهي خيانة ترنواجنما تمن رسكالانجي إباميهم وكي بردقن فاهشيم.
1: Mee Divihiraajje Gadu, Divihiraajje Gadu Mbhaar Gadi Saadha Minit Kami Ginis Teni Medge Mendur Namad Vagutuge Bangiya Bangi Dua.
2: Allahu Akbar Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: tiyasevi medge menduru namad bagutuge bangiya bangidwa male amale karigwaratka medge menduru namad bagutwi baragade saada minutka temigenes deni kirtu qur'an kiyawu
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismi

0: Baike, mamam baike, kanu baike, fahe euring hakuge magaka ruju ayen nuante.
1: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعل

الله صلى الله عليه وسلم: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن هو ما وأقرب في القلب وصدقه العمل. رواه ابن النجار والديلمي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي إيمان كمكي أمي دتككم نواتبير فشق زينتكم حاصل كربيني كمنون إهنك كمكو أي هتن تدك قبول كرمائك هو عمل كرم هو داغنبي كمكي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: TSV মিয়াতকে আসরনা মাধবগতকে বাঙ্গিয়া বাঙ্গি দেওয়া দেন আরগুল মেমিগাড়ি কেমগেনেস্তেনি ফাজর তার প্রোগ্রাম।

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: TSV Mirek

غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً

0: لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
1: دم مكيبي سورة الجن جي سادة ونا آيات فشاقين سورة جي أشاوس ونا آيات جنيلا ميادو جي مفلاول أم فرطما سيما كي أبدا.

0: فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا.
1: فأولئك تحروا رشدا. تحروا رشدا.
0: فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا.

0: صدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا
1: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا يارو متاغا صعدا كيرغوتي نوشما برنغرافتينغه
0: ومن يعرض عن

0: أبدا.
1: إما نقرأ نازمة: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أشار ونأيات فشنك يا بدر.

0: آتي
1: إلا بلاغا
0: إلا بلاغا إيش اللام جن أصلي مد فريهم كله إلا بلاغا من الله ورسالاته

0: ومن خلفه يارو إلا من ارتضى إتانج إراج حكمك واني كبا كيف يمكن بارو واني
1: راسكونك
0: كوري وصلي همزة راسكون كوري همزة الوصلين إلا من يرتضى فشان كيف هذه

0: بِهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا.
1: Emre Galo, Fauzi Yekiyabada, Filaro Faşayge.

فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن

0: صعد.
1: ومن يعرض ضاد سكون كين هذا الجهني مخرجك هفاتان جهني انو دو كلن نوان مي مخرجك اد دو كلن جه باي كهلا اكورتان انان اكوريك سكون ويما اي قلقلاغ فسكور ان قلقلاغ اكورنو ضادكي ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا
0: لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا

0: عدد.
1: أدك يا بل يا رب من أضعف يتنفر يوم كله. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا.
0: حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا.
1: إمنا قالوا شزلنا حتى إذا رأوا ما يوعدون أتنفش عنك يا بلادي.
0: حتى

0: نصيرا.
1: من أضعف من أضعف نهارو ضادو سكون فريها من نوان همزاق أبا فيري فريها من واقع مقوانا
0: حتى

0: لا يظهر يظهر ظا سكون هي فاتان جهني باركور ما اكيغا هام ايغوتا اوراغ اوتي ابو فيلي
1: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا

0: بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كافس هداية تجمع مي برنامج كوريا دانا.